ناطرين صرنا من الصبح ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش انه بعد ما ينتهي فوز الهندسي من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.